خويا وهادي من عند علي خويا الحمياني قال لي الاولى من الاولين فاطمه عمري وناس بالعباس يحيى النيجرو وبقى سليم التركي محمد خياه وكمال حبيب هيمون وجماعتنا سداد موندي قبي من عند علي الحمياني ديروا المشوي ناصر خويا بشار لحسن وناس معسكر